0: 97.3 Rahama Radio.
1: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za a saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da Professor Mansur Isa Yalwa daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma. A yi sauraro lafiya.
2: بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نساو بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ta'allumuhu wa shuyukhuhu neman sani na Sheikh Abdullah ibn Fodi ta gamma da wallahu bi rahmatihi wa shuyukhuhu da kuma malamansa abinda wannan bangaren wannan bahasin zai magana akan yanda ya nemi ilimi da kuma suwaye malamansa sai malam al-muhaqqiq yace qala ibn Khaldun fi muqaddimatihi إن أهل المغرب وشمال إفريقيا وبلاد البربر يكتسرون في تربية الناشئين على تحفيز القرآن ولا يخلطون معه شيئا آخر يتي ابن خلدون مالا من تاريخنا مثلا كيمياء تاريخي يفضع أجكم مشهور لتاقن سراكي كرنس مقدمة ابن خلدون أجكينا إن أهل المغرب

0: سيدين في عمود بسيد
1: وحالك بسيدك محمد
0: سيد الفاروق حبيبهم
1: كجلال وكذلهم على قبر أمر وقبر أبي وقرم وقبر أبي أبي
0: حليلا يأوجا المحصب والنزل
1: ولا تبيع به متهولا
0: وقرم به مكان تهرف منزلا
1: عباد الله بالغيب والولى نبي له أعلى الجلال مبوه
0: نبي عظيم قدر برمك مرسل
1: يعاني به ملكان

0: idan wa amala sa'adata
1: fa bidaka ya halqalina mushida
0: ya habala min huli man shaqa qumdata
1: imanun li rajulillahi bala wa awdatan bi yudamul jabal jamilu wa yamdalu
0: rutbatun fa kan sima kaini kadisa
1: wa tabuna dan tajisa ba madama
0: yuhuran bil amri wa nayi ufuke ma
1: ila ujdalle rali
0: ان غدان جمال وقول الله يا الله هو ليس الذي هذا المفاخر والغنى
1: بما نسمنا الكتاب وما دلنا
0: لا يدانا من مكان الذي قتل
1: اتم وراجها وابهرهم ولا يجرى والشباب
0: جبوا ما يدين دين ورا وجلالتين
1: ويا بآيات ما كل قارب
0: من شكني فوجه الفضلالتي
1: أبي لك شكم بعد ألم جلالا تقاد وهالجرم من الدهر يمره
0: بتا خسيسه فوق الخصوص مزية
1: سنال إليها إذمة أهلية
0: وكانت في المرسلين قلية
1: إلى رجول السماء فلن جلية فلن رحمية

0: فقال لساسا إن الله حلق قرم وجنه
1: أيجنا قرم في الحلق تعلم بأنه فاهم دلمه ولا هو ينشأ
0: جزاء مليئه حرير وجنة
1: فجاء قول كفار أصاب الهجنة
0: وما هو إلا من جهنم جنة
1: أفاد به الله الولى فهو من تراه سداء ظلة فتغير
0: ألم ترى أن الله أوى
1: فلما
0: أدي القرب من وشة النوى
1: أفقنا به من دورة البي والهوى فلا يدبه معلوم ولا
0: ندب نبي الولى بهر الندى صارم الإدى
1: مبيدهم بسميع
0: الندى وظنوا بجهل أنهم تركوا سدى
1: أتى الولى ظلم فلا يتورك فأنبذهم نور
0: وقوم بحفظ الله في كل هيئة
1: وفي أهل إلهي وفي أهل نشأة
0: فلما انتهى بأثم أمد بجرأة
1: أجل رقاب المشركين بهدى تبرجوهم من نور حالك تحلو
0: والمدى والمحبوب تبعا وقربة
1: تبعا فتدعا ثم قبرا وتربة
0: أقول وأني هوا ومحبة
1: ونحب رجل لا إشفا
0: وحرمة لا اللي تدعى أولينا وحلو ولا إكره الرحمن قالت بفضلي
1: وحلت كما أن الحبيب
0: لوصلي مرام على الأيام

0: ربهم
1: رسول كريم وأساق ربهم
2: طيب لأهل ديانهم وهل بلينهم ولادهم ومن لجهم
1: ودن يدن به ولا علما
2: وإلا بلا أنفقد هريم القرما
1: إيبا أسنقر لألهم وادما
2: وأهل نفسي بالرسال وربما تجاكر بطا أدواء هو يتبره
1: سبوت إلى الدنيا وظن بلا يسبو
2: وذرك من سلم بعضنا حرم
1: فذرنا وشارك إليك الربك القرب
2: بيد البناء

0: halaki da yana ake manzaku
1: wale
0: ya yi yar da uhun yota wa ka'u
1: bayan labin da hulun wallon rima gemu alayhi zuwa allon salmu arzu gajila harbu
0: ana babi wa hanyar lahi ayya ina batin
1: ala kulle yawon makulle ina batin
0: wa kai bayu jara bi kitirai kurafatin
1: bari yan bi jani farar min kulle a batin bara da mamun yau da ilaihi wani gambu
0: ade duniya bi nuri bayani
1: ala bi alama badani miyani
0: yomati sunin ku an qulumi jananihi
1: bahira medele bi tawaraki anihi lahu qulabul marra wa tulqa babul hujub
0: ba an mirhedin min fukana zaba qurbuhu
1: wa karim min qalam min fukana babuhu
0: basiraduhu lil amri yushkilu sarfuhu
1: badira di ma'adu min idana matarfuhu bal raqalbi tarbunna yanamu lahu
0: ala ahamadin min rabbihi sadawatuhu
1: laqad alimati li halqihi barakatuhu
0: laqad baharati shamsa dhuha muqayyizatuhu
1: bayana
0: ولم يدبه ربه للمكارم وما أخذته به لومة لائم
1: بلى قوة الإسلام فوق دائم من حفظ أبلاء الحجم والقرب
0: بلى هوى ذا العين بنعم عليهما حرائقه أمدان نركسي الزهما
1: فارق تادر قلوب من الأمى فلا إلا دمتوشا وكرأ يهدف
0: أتنذر الأمقات بصيرة كركذا
1: سجار رسول الله أمد فوقذا
0: إذا شئ منه الخير لم ينأن إذا
1: بديع سجايا وهو بدل ولا أذى ومن ولا من هو سبب ولا
0: محمد نال أهدا مقالا وهجة
1: مبين هدى فارجين مهجة
0: وأهدق من يمشي على الأرض لهجة
1: بهد ما سلق النبي نباجة له القرب من دون الورى وله الهب
0: وأنا بعد ما سراه لمولاه غاية
1: ولأبرهم لن قربه
0: نهايته لم تكتسبها بداية
1: بداية للمرسلين نهاية هم شبه الصنام له وهو الفتوح
0: أحب رسول الله حب موحدي
1: وأبدأ بالحج غير مفنن
0: وإن بلغنا الطلوب بالمدح مجتدي
1: بلغنا بمكة إلى هاشمي محمد ذرابنا لما إن يطاول الحرب
0: لقد فلما وأعفى وذاره
1: ومرك في لك جراب ذاره
0: وإن كنت لم تبلغ أهي دياره
1: بحب رسول الله الحل جواره وكل مهرب فالحبيب له
0: مديم نبي الله ألك التعبدي
1: لما هذا من فضل وفقر وسوء

0: لسماء بلم لك بحقه
1: صحيح المال يعلم الله صدقه
0: والناس والمقدر لم يستيقه
1: فمن يرامه المقائد فوقه وما على بهواه من كل حدث التي
0: كريم به أفضل له
1: لباسر فيها يقول منها وإنجلا
0: والآخر المأدود في الفضل أولا
1: تبارك الله محمد أكمل وأولى لأفضل مبعوث بأكبر من الذي
0: رسالة تقاوى البر منه تقل مات
1: وشيء

0: يا من نبي والتبرك باسمه
1: ولا
2: da yan la kaula di yawmin bidarati julu juli wa madahana di yan la yafsil wa ajmili wa qul lil ladhi yu'na bi khubbatana puli ramanum alaina madahu afabali mursali فمده رسول الله من أوكاد الفرد توجه به لله أفضل وجهة وظاهر جنب بتراب وجبهة وفي أيبات إن كنت طالب نزهة روحا لم يدع إشراقه ليلى شبهة ولا أجاب أن تأل الشمس في الأرض فلله ما يلمذ

ya salli wa sallim daiman qabadan ala habibika khairin halki kullihim ya karamal halki maliman aduzi bihi siwaka indakulu lilan hadisil amimi walan yarika rasulallahi jahu kabi idhal karim tahalla bi ismi muntakimi fa inna min judiha dunya walarrataha ومن قدومك إلى ملوه والقلم يا نفس لا تقنعي من زلة غزمات إن لك بائرة الغفران كلمني لعل رحمة ربي يقسمها تأتي على حسب الإسيان للقسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منهرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منهرم والذنب عن عبدك للدارين ان له صبرا متى تدعوه الاهوال ينهزم وعلى الذنوب صلاة منك دائمة على النبي بمن هل ومن سجن ما رنها الأذرات اللبان ريه صبا وأدرب الإيس هاد الإيس بالنقم ثم الرضا عن أبي بكر وأن عمر وأن علي وأن عثمان ذل كرم والآل والصحاب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته بأيمة حرم وإلمه قسم من آدم القسم وهذه برد المختار كالختمات والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أرزتين مع مئة فارجها كربنا يا واسع الكرم زادته للرسل غير هدية ولا عجب ان يفقد للشفاعة في الجنس والا فمن ترجى شفاعته غدا وترها فكل ما اداه من الردى وقام بها من كل مقام المحمدا سبوق بلا عين قريب بلا مدى عليم بلا حاتم حكيم.

الجسم والنفس فطوبى لخده سراه يمرق فذلك في الدنيا نعيم مسوق وبين المحشر والباقي أجل وأسبق سبيل نجاة من جنان مبلغ ودون كبت جلها لسجنس من الجنس ودون كفت جسن بأقل تولهس قسام بيمنى لها كألها مجردا يسوق الورى للخير مثلا وموحدا وكم زاب من وجه شدائد منجدا سحاب يزيد لها قريا بلا سدا وإنما بلا شك وبرأ بلا نقص ألا إنه القسقاس والجحد ظلمة سماعته والمانق بسط ورحمة إباياته والمانق حفظ وإسمة سريرته والجافر نور وهكمة وقد سبق التدهير بالقلب في التشكيك سهاب من التحقيق للأقل ساكري طريق من التوثيق للقلب.

سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون.